0: ننوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيلسامي كيليماساغوت
2: كاسيمانغورنارمي مايب 22 دي ميميرسوق سيقناريساق اوللوكوت اقانيمارلونيك اونواكوللومارلونيك ياسانغاتينيقارپوق انورا افاناكيپاسيك سيكونتيموميتيري تاللماتونغانوت سوكاسوسيقارتساق
1: بيروسيكتن فونوك.
2: Fredag den 22. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.